روح واه في المزاح بحالي وين قومان خرين شحال من قبل وين شام وسيف كانوا خصالة أي سيدنا وين عبلا وعن